فعلا هناك ناس ونتابع سين سليم إقبال دي عباس سين بدل سرحد دي هيك غزل تين دي نالي سادا عدد پروگرام وختم تين دا فعلا يوبلي بات ملسو ونديا سمدوكم يا دي